لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم. سورت یوسف دولسما سپارہ اوم نمبر آیات

يقول ترى حروق لك بيمار هاي خبر اخوي سيك احتمال وكذا ما كمبني شفا بابي تفشينا درك لا لا لا لا اوروا اوروا اوروا احنا غدا ارفام يكيا